ترجل من الفقيعة دي الجوف وعينيك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بستاح وهبرة بيخي يطلع الأروى على ريوس المواج الرعد سنان دي ليتا يتلاحوا البحار وضربوا واتوا البابورات.

من اللي عمدي كنت صغيرة، بحيت كتفصل لحي وترجل ملفقي عاد القوف وعينك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بس تح ويبرا بها خيط لروان عربي على ريس دي المواج والرعد سنان دي اللي تيتلاحوا البحر وضربوات والبابورات الفينو.

قاعد الجوف وعينك مدين في حال الشوكة. ما تنساش بستاح وهبرة بيخي يطلع الأروى على ريوس المواج الرعد سنان دليتا يتلاحوا البحار ودربواتوا البابورات الفينو اللي كيصفروا بين البلاج الكتاف والحاشية الصوابع فيهم كانتوا البليجات بالفراك من الأيام دي كنت زريرة حيت كتفصل الحي وترجل ملفقي عاد القوف وعينك مدين في حال الشوكة ما تنساش بس تاح ويبرا بها خيط الله الأروام عرانية